شتون وي وي وي وي وي وي بهرم حلفة ولاي وي وي تكبر بهرم حلفة ولاي وي وي استي باب مستي جرين بين فورتكان ومسينا ايبارا جرين بس افريق ورد برقلا وي وي وي والله بلادي خوش ميري صلاة بصلاة خازتين لم بودي سنة

0: شتاد دو يا باي من خوني كي لخون اخذ بيتي حوار ويام بلا خوني كي لخون اخذ بيتي يا يا فرحو دقودي شانا يا كريم نو يا يام تعبير اخوات تقول هو لا بي او تشو تالاني كوشيك بابي يزيد نادي ساني باس كيم لاني ايام والله صلاوك بي صالي ايام والله نقول قلبنا شفين حلال بي ويلي ايام ده بلدي خوش ميري نياب خاط دن تاسكي دي ساني جبلكي ايام
1: راديو فين Radio Vane.

نوشا وبمبلا خرو نوشا اي واي سار تايب بايز عربي فرداشتي باش عربي همو يشا وبجربي من هر توم دويت اي واي سار تايب بايز عربي فرداشتو فرشي وبي

0: الو لو كيكي جلميكي شو حاس كريك ويجي عادية سبه قيتانا خداني باسكو قيتانا او ياري خاتينو چابرك انارانا
1: راديو فينك راديو فينك